Merci. Tanimir, encore une fois. On te remet l'encore, il n'y a pas de problème. خسر اللي غادي تشرو في اللون يا با بروبليم باسكو دون لا في كوم جي توجور دي غلوي الحفاظه ثاني كرام السايان سي دونك اون لا ليسبوار نوزي بيرمي

كثيرة مستفادة كثيرة يا نغوي ذي دوصان سقوي ذي تكان كنا شبحنا الدولة كنا شبحنا الدولة مقبلي ذا غد شجعان حمدو عذر.